0: كاين نزات ياك ولا انا غاكوب كوكو فلوك الحمد لله سي نا كاين اكلي مكتوز جوتي ماشي لاش كل كومباري يمشي دو ميزون ترو دفلون
1: فانا فاهم نشنا ترابيك باس

0: يا بياتي شر
1: مظاهر بيه فلاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جنك يبون دورنا مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا

0: تكين انزت ريك بلا نغاكوب كوكو فلاكم دولا سي نا كينا كليمنك تزوتي ما سلاش كلكم باقليم سي دمتون تروت بلون
1: وفانا فامنش نترابيك باس

0: كاين نزات جاك بلا نغاكوب كوكو فلو كامدولا سي نا كاين اكلي مكتوز زوتي ما جلوش كلكم باغلي مسي دوميزون ترود فلون
1: وفانا فامنش نترا بيك باس
2: تيروك تيروك تيروك شبوشت ذر بوشتان تيروك تيش تيروك شيكا تيروك تيروك تيشكا بوشكولتاك I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.